بچوك كارم كوزام برخيم خزالم ناري نتهل ناي خشكا تزارو يا ببهور كيب كيري من ناكل مناي ام كتنا ولا تغربان غربتي اف دنيا بوچا بتال بويا كافر وكافر